0: شكرا لهذه الفرقة الرائعة جدا، هذه الفرقة التقليدية التي جاءت الليلة من منطقة بوغي، فرقة بيديعة.
1: Tugu tugu ni, tugu tugu ni, tugu tugu ni, tugu tugu ni, Maria ma, dalagunya bujukale, a sherebe njula, a denjuma nafalaga, sherebe njula nga, kenjuma tinengita, a njula.

0: هنا نواكشوط إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
1: زين عند حتى وباقيين ودائما خايفين وكان باقي في الانقلاب يعرفون يدرعون فاشل بين الشعب كامل الموريتاني يبقى معاوية فئاته كاملة بجميع فئاته الشعب الموريتاني جميعا مع الله عز وجل جميعا معه
0: برنامج يسير اهتمامات الرتب الحضاري في القضايا العلمية والتقنية.
2: Malikal mauti zela sayanga

0: Mamadou Amina Talilal. O wi mi bisi billah dali be gande choji.
1: Allo.
2: Allo marhabtin. مساء النور صباح الخير.
1: هذا البرنامج.
2: مرحبتي بيك.
1: يا مرحبا لك فاضل.
2: مرحبتي بيك ومعانا أظن الفنانة الكبيرة المؤمنة أم الدندان.
1: يا أهلي بيك يا مرحبا وسهلا وهلا.
2: صباح الخير الفنانة.
1: يا مرحبتي راني مأيدة البرنامج ومأيدة الفنانين. ألو.
2: ألو نحن في الاستماع يسعدنا اتصالك الفنانة المؤمنة أم الدندان.
1: راني مأيدتكم مأيدة البرنامج الليلة تبارك الله الشيق أنتم معاكم الليلة مستضافين.
2: احنا معانا الفنان ماكا ولد الدني والفنان الشريف والشيخ بوتار والسيد
1: ناصر
2: القيو المومنة. اذا انك لازم الليلة تعود محضرانا مشاركة في سبب نمشي عنكر ولا
1: والله والله لا تحت شرفه
2: ايوه تفضلين استمعوا لها
1: سمعوني شوية وفاي
2: الله

0: Venat, Venat.
1: لا
0: زينت المؤمنة، شاكرينك جزيل الشكر على هذه المشاركة القيمة، وليلتك سعيدة.
2: أهلا بك يا وني، مرحبتك.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: وايش حالك؟
1: لا بأس إن شاء
0: الله. لباس.
1: لا الخير الحمد لله.
0: ياك الخير.
1: ما شاء الله.
2: bokku ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yeen turam ak santam di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seenu njaboot niñ ko aado defe nag altine jot ci waxtu wi.

0: عجيب الورقة مالي لعد بنجبر نوعها بزين الطعم واللون.
1: مصاب لك هذه ورقة دبي رقم 1 9371 المعروفة بتميزها ونكهتها اللذيذة وطعمتها الزينة، وموجودة حسب الطلب في جميع أنواع الأكياس، أكياس كبار وصغار ومتوسطة.
2: Ici Nouakchott, vous êtes à l'écoute de Radio Mauritanie, vous avez bien entendu raison. Il est très exactement 14h, le journal d'Yedali Hassan.

0: هي قدم الإناث.
1: والله والله والله والله.
2: هنا معك صوت إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يق الجنود في انحشم هم شايب وشباب انحشم حول كل راجل وليا دويا نبغي يصلى بتصلى.

ياسر قلوش تحية من آل قلوش إلى جميع الحضور تحية تحية إلى كل الحبايب تحية إلى كل المحيين تحية لكم جميع حياكم الله الله يقويكم ويعافيكم

تسجيلات أبو هذا الأغا دمشق سوريا ازداد تعرطوس حي الفضل كما تطلب هذه النسخة من المركز الأول في الأردن مركز الصلايطة لإدارة السيد باسم الصلايطة.

وقفك حنا الى بغيتي لي لهنا لا ديري بكلامهم ولا يغويوك بمالهم وتلوحيني في المحنة بغاو يرميوني في الجحيم ولي كيقولوا جنة وانتي ما ترضى تضيم ليا ولا راسي يتحنى وها العار حنا هذاك اللي بغيت انا هذاك اللي بغيت انا لا تحرميني منه لوفا لمنا والعشق لاقانا وكيف نقدر كيف نقدر في العهد نخونو ها العار حنا المربي في العز دموي عمرو ما يتدنى والحر حنا قالوا العين ميزانو الى كفانيتو برضاك هو ما نتمنى سعدة حنا ليا يحل بيبانو والعش العش اللي ريشه بريشه يتبنى خير من قفص جينا بين قطبانو ولازم ما يدرك مناه من صغر وتسنى الى تعيشو تراه سعيد في مكانو ماشي يمي غير المال هو كل شي في الدنيا بنادم هو الصرف والفعال والقلب الطيب والنية والرزق كتارة وقلال الخير للقدام عطية.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: You're listening to Radio Is a Foreign Country.
1: يقول عامين عامين بالعين تمكيل وعامين ضرب المعاني وعامين دز المراسيل وعالعام جيت وجاني

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لا يمدي. قلت عن مناسبة تأسيس الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نشكر ونحيي هواطال جنود الخفاء اللي اشتغلوا في الإذاعة واللي سهراني ربط العلاقات بين المواطنين بيناتهم، منهم اللي في الأرض المحتلة ومنهم اللي في الملاجئ ومنهم اللي في الجاليات الشمال والجنوب. حي الله الإذاعة الوطنية، حي الله عمال الإذاعة الوطنية، حي الله جنود الخفاء اللي هم الصحافة اللي اشتغلوا في الإذاعة الوطنية وفي الإعلام الوطني كامل. نشكرهم والرحمة للي منهم مات، ونطلب الملانة لطول العمر والسعادة ذاك اللي منهم حي لثلاث لا سيشطل، وذاك الثاني دون ثالث يشطل الله يعطيه طول العمر وراشد الله التوفيق. بمناسبة هذا العيد السعيد اللي هو عيد تأسيس الإذاعة، جلي طليعة والله قوي فوق طليعة الشباب ما هو ياسر جات فيه القريحة هون، قال ما عارف حد أن الغيار وأخبار العالم قبلتنا قبل إذاعتنا، كل أخبار قبلتنا قبل إذاعتنا، وقت بإذاعتنا عدنا لله الحمد استفدنا وظهر مسعانا ونزدنا السمعة ونزاد قوتنا وعرف كل بعيد بلدنا ولغتنا وعرف شهتنا، وبنينا لله أحمدنا دعايم وقوامتنا وإلى بإذاعتنا شدنا، بين ذاك اللي فوتنا ما عارف حد أن الغيار وأخبار العالم قبلتنا وقبل إذاعتنا، كل أخبار قبلتنا قبل إذاعتنا. النور اللي رينا الإعلام واللي عكس نور الظلام، ولاني قاعد مكفل الكلام معروفة منه غايتنا بفهم إذاعتنا والمهام القامت بيها ولبتنا من دور إذاعتنا من عام وأسست فرقة عزلتنا، وبيها قلنا للرأي العام كلمتنا وفي نقربتنا، وإلى عاملنا باحترام دور إذاعتنا حجتنا، ما عارف حد أن الغيار أخبار العالم غبتنا قبل إذاعتنا، كل أخبار غبتنا قبل إذاعتنا. مشكورين.

0: أهلاً سلامة. نجيب قهوة
1: كده كويس،
0: نجيب شلتة عشان ترتاح
1: كده مرتاح. لا ولا شاي
2: لعب المعروف
3: لا انكسف ليه،
4: ربنا عايز كده عمل كده.
5: خلاص خلاص خلاص نستغل بقى
6: حاجة حلوة قوي.
5: بس
6: اسمع
7: سمارة
5: طريق وسع طريق اللي طالع.